0: انا كمان بعد انت تتعب كلك تتعقب انا انت مالك مالك تشيرين هاك اكسيت اكسيت انت كسينا خيل كل كان هاك تخوي تقنا كمبي او كما انت بيتاب تتاكر خيل كل كان هاك مانيا كو كما انت ارون تتاب تاكا ويشتل وقنت تينا يتيونا كوتي او كما لك مانيا كمبي شرنت كسينا خيل كل كان هاك يتيونا كوتي او كما تشخص انت اني وانا كمبي اكسيت اكسيت ويتاب تسيسا بوني خيل كل كان هاك Bueno, acá un pichito, esta chica en chica sina y aquí una cajuti chao como arjam. Serán, ya no van a campi, voy a tap, si se pone, oxata, oxata chica en chica sina y aquí una campi. Pero ya no hay gilcu ya con acá. Ya como serán, ahora que ya no van a campi, voy a tap, si se pone, gilcu ya con acá, otro voy a tocar a campi, chica en atacar aquí.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichavimpi, Kutani. Ukama Maya.
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichavimpi, Kutani.
3: Radio Éxito, tu fuente confiable de información.